0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد للوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Keberanian bukanlah tidak merasa takut, tetapi mampu mengatasi rasa takut itu. Nelson Mandela.